0: مهندس باند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب شو اللي لتسيك ببنخ معيرم أمان دا جول أمان دا جول أخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ما يحد منو زي لو استام أمان مرحو أمان شي تيرم ترمى قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا زي أبلاني سلحة أمان شي ترم ترمى قدولا لما نشلوم يزورينو للمرات كهالنخبان لمرات أتساعون كسمت لاشتدفون بسرطيب علميم هجي على يرتخي مزمار بقلال هجي على زمار بقلال شو هذا من الهدود هجي على زمار بقلال قعقعان أتساعتي بقلال قعقعان أعزيم لشلوم قعقعان طيب نكمل دوم بمحيوط كباين سعرون جو حميد
1: تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت الجروني شعاش اني عمد في نخيم كوراباي
2: اهلا وفالة
1: يديداي
2: اهلا وفالة
1: وبني مشبحتي
2: اهلا وفالة مرحبا اهلا وفالة اهلا اهلا
1: دي حاجة عشان تلوش داك ملوح زخوراني
3: زخوراهو
1: زخوراني يشتكى دفني 30 سنة شعاش بتحتي أولام نحمد زي قبل مئاز عبرو هربي ماي بتعلتنو هكدولا سويت افتح بشير شيتحبب كل جاخ بزمنون يا شلاجر جدول يا شبوعي ما بينا لشي بخير حودش متعدى مرجرينة يا عواز الفلفيلو ابليس